0: C'est quoi cette radio, papa?
1: نقول لك شي حاجة والدي راك في راديو ديوا راديو ديوا راديو واحدة
2: ويا كاغوني ميزان فوي هرمو سوني انت متو

الأيام انتظر الأيام كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظري شوام كل صباح أطرح السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم

هل أنا خبير؟ هل أنا محترف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟

لكن لكن واجب الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب. لم انا مثله في حياتي في حياتي. هذا اليوم اليوم اضراب. هذا اليوم اليوم اضراب. كيفاش نعمل واش معمول؟ الدنيا مشت وخلتني.